هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. التقى إبراهيم كولن رئيس جهاز الاستخبارات الوطني بقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير والمدير العام للاستخبارات الباكستانية عاصم مالك، وذلك خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد. ووفقا لمصادر أمنية، فقد توجه كولن إلى إسلام آباد عقب زيارة قام بها إلى أفغانستان. وإلى جانب لقائه بكل من منير ومالك، استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رئيس جهاز الاستخبارات الوطني كولن، وتناولت المباحثات واقع العلاقات الثنائية بين تركيا وباكستان وفرص التعاون المستقبلي، فضلا عن التطورات الإقليمية والعالمية. كما جرى خلال المحادثات تقييم الديناميكيات الأمنية وتصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط في أعقاب الصراع بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى جانب بحث التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية لهذه الحرب على دول المنطقة ومناقشة مخاطر امتداد الصراع إلى دول ومناطق أخرى. وفي هذا السياق كانت المخاطر التي تهدد

الاستقرار الإقليمي جراء التوترات والأحداث الأخيرة بين اليمن والمملكة العربية السعودية من بين الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال الاجتماعات. وخلال الاجتماعات سلط الضوء على أهمية اتفاقية مكة للتفاعل المشترك التي تضع أساسا للتوافق بين الأطراف في سياق استعادة الاستقرار الإقليمي، كما أبرزت الأدوار التي تؤديها كل من تركيا وباكستان في تهدئة التوترات والحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة. وجرى التأكيد على أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لحل التوترات بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار على غرار ما دابت عليه في الماضي. وعلاوة على ذلك، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القائم رفيع المستوى بين تركيا وباكستان في مجالي الأمن والاستخبارات، مع التأكيد على وقوف تركيا إلى جانب باكستان في مكافحة الإرهاب ومواصلة دعم تعزيز قدراتها. أدانت وزارة الخارجية محاولة الحوثيين مهاجمة مدينة مكة المكرمة بالطائرات المسيرة، وجددت دعمها لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها. علقت تركيا على محاولة الهجوم بطائرات مسيرة على مكة المكرمة، وتضمن بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية ما يلي: ندين بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي شنه الحوثيون مستهدفين مدينة مكة المكرمة، ونجدد دعمنا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، ونؤكد مرة أخرى تضامننا مع المملكة العربية السعودية. كما نكرر دعوتنا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد أيضا الاستقرار والأمن الإقليميين، وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها زيادة تصعيد التوتر. صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شليك بشأن الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة قائلا: الإساءة إلى مكة المكرمة تعني الإساءة إلى جميع المسلمين. هذا وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شليك محاولة الاعتداء على مكة المكرمة. وفي رده على هذه القضية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صرح شليك بما يلي: الإساءة إلى مكة المكرمة تعني الإساءة إلى جميع المسلمين، وإن الهجمات التي تستهدف مكة المكرمة وغيرها من المدن في المملكة العربية السعودية لا تخدم أي غرض سوى خدمة مصالح من يكونون الأعداء للمسلمين. أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقريرها الجديد ضمن فعاليات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن

0: الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ويسلط التقرير الضوء على أن الغام العنيف الذي شنته الحكومة الإيرانية على احتجاجات عامي 2025-2026 يمثل تصعيدا غير مسبوق مقارنة بالتدخلات السابقة، إذ اتسم باستخدام واسع النطاق للقوى المميتة وحملات اعتقال واسعة النطاق أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. كما يعتقد التقرير، القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على وصول المتظاهرين إلى الإنترنت فضلا عن تزايد استخدامها لعقوبة الإعدام. ويذكر التقرير أنه ما بين الشهرين مارس آذار وأغسطس آب تم إعدام 29 شخصا جميعهم على صلة بالاحتجاجات. وجاء في التقرير أيضا في أعقاب هجمات 28 فبراير شباط التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وجدنا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في غارتين جويتين مفصلتين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 178 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى هجمات عشوائية تسببت في وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات المدنية. ودعت إيران والولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والجرائم وتقديم تعويضات كاملة للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أتلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات للصحافة لدى نزوله من طائرته في ولاية كارولينا الشمالية، حيث كان متوجهاً إليها لحضور فعالية. وذكر ترامب أن الإدارة الإيرانية تواصلت معهم مباشرة للتواصل إلى اتفاق، مؤكداً رغبة طهران في إبرام صفقة. وعندما سئل عن المرحلة التي وصلت إليها الولايات المتحدة في الحرب، أجاب ترامب: آمل أن نكون نقترب من نهاية الحرب. وفي حديثه عن رغبة إيران القوية في التوصل إلى اتفاق، قال ترامب: لننتظر ونرى كيف ستسير الأمور. وفيما رد رده على سؤال إن كان قد تلقى معلومات من إيران مباشرة أم غير وسطاء، أجاب بأنه تلقى المعلومات مباشرة. نزح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية نتيجة الاشتباكات التي اندلعت مع الحوثيين خلال النصف الأول من شهر سبتمبر أيلول. وفاد بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات اللاجئين اليمنية أن 122,297 شخصا من 17,852 عائلة نزحوا ما بين 1 و15 سبتمبر أيلول. وسلط البيان الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أن تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مواقع كانت تسيطر عليها القوات الحكومية سابقا قد أدى إلى تغييرات في خطوط السيطرة قرب البحر الأحمر وباب المندب. علق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، قائلا: سئم الشعب الأمريكي ومل من تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. انتقد السيناتور ساندرز الذي يمثل ولاية فارمونت والمعروف بموقفه المنعهد للحرب قرار إدارة دونالد ترامب ببيع شحنة كبيرة من الأسلحة لإسرائيل، وذلك في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وقال ساندرز: سئم الشعب الأمريكي ومال من تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والآن يصر ترامب على الموت قدما في هذه السياسة من خلال إرسال قنابل بقيمة 2.8 مليار دولار إلى حكومة نتنياهو المتطرفة باستخدام أموال دافية الضرائب لدينا. وشدد ساندرز على أن صفقة الأسلحة هذه غير مقبولة، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الكونغرس من أجل عدم إتمامها. وكانت تقارير في وسائل

العلامة الأمريكية أفادت بأن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي بموافقتها على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار. وبناء على ذلك منحت الإدارة الأمريكية الطابع الأخضر لبيع 20 ألف قنبلة من طراز MQ-84 و 20 ألف قنبلة من طراز BLU-117 لإسرائيل، حيث تزن كل منها حوالي طن واحد. كما تتضمن الحزمة الموافقة على بيع 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000 بنتراتور. وفي حال إتمامها ستعد صفقة الأسلحة هذه أكبر صفقة ذخائر من حيث صنف واحد تبرمها الولايات المتحدة مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، وستتم الصفقة في إطار المساعدات العسكرية الخارجية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها نحو 3.3 مليار دولار، وبالتالي سيتحمل دافئ الضرائب الأمريكيون تكلفتها. وفقا لتقرير علمي شامل، ذاب نحو 12.5 تريليون طن من الجليد من الأنهار الجليدية في غرونلاند وأنتاركتيكا منذ عام 1979، ويعني هذا الكم من الماء المتجمد أنه يكفي لتكوين طبقة من الجليد بعمق 5 أقدام على كامل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة Scientific Data، فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض يسرع ذوبان أكبر صفحتين جليدتين على كوكب الأرض، ويعود 5 أستاس هذا الذوبان ليس إلى الهواء الساخن بل إلى المياه الأكثر دفئا التي تنهش الصفائح الجليدية من الأسفل والجوانب و تدفق الأنهار الجليدية نحو المحيطات. وأشار معيد الدراسة إلى أن هذا الوضع يحمل أنباء سيئة بشأن ارتفاع مستويات سطح البحر في المستقبل. وقال إريك رينغوت عالم الجليد في جامعة كاليفورنيا بمدينة إيروان والمشارك في إعداد الدراسة، الصفائح الجليدية تذوب بسرعة، إننا نذيب المناطق القطبية ومستوى سطح البحر يرتفع على مستوى العالم، مما سيزيد من هشاشة المناطق الساحلية وتأثرها. اكتشف العلماء حفرة على سطح القمر أكبر حجما من مدرج الكولوسيوم في روما تشكلت نتيجة ارتدام قوي وقع قبل عامين ولم يتم رصده في البداية. ويتميز هذا التجويف ذات الحواف الحادة والذي يبلغ عرضه نحو 7222 مترا وعمقه 43 مترا بكونه أكبر حفرة ارتدام معروفة تشكلت في النظام الشمسي في الآونة الأخيرة. وذكر الباحثون أنه يقدر حدوث حدث بهذا الحجم مرة واحدة فقط كل 132 عاما، تقريبا مؤكدين أنه يشكل كنزا معلوماتيا في وقت تسعد فيه وكالة ناسا لإقامة قاعدة للرواد على القمر. وكان قد كتب العلماء في إحدى الدراستين المتعلقتين بالموضوع والتين نشرتا يوم الأربعاء في مجلة Science Advances، يمثل هذا الحدث ملاحظة نادرة إحصائيا بل إنها في الواقع تحدث مرة واحدة في العمر. ورصدت مركبة استطلاع القمر المدارية التابعة لناسا الحفرة على الجانب المواجه للأرض من القمر في أيار مايو عام 2024 بعد وقت قصير من ارتدام كويكب أو جزء من مذنب، ولم تتمكن التلسكوب الأرضية والفضائية من رصد هذا الارتدام على القمر في لحظة وقوعه، ولم يلاحظ وجود هذه الحفرة في الصور ذات الزاوية الواسعة التي التقطتها مركبة الأوريو وسط كثافة البيانات حتى آب أغسطس عام 2025. وقد جمعت المركبة الفضائية صورا أكثر تفصيلا في الخريف الماضي، وتم تأكيد هذا الاكتشاف في أوائل هذا العام، وتعد الحفرة التي تحمل اسم الراحل توماس مايك غيتس المدير السابق لمعهد القمر والكواكب في هوستن

أكبر بثلاثة أضعاف من حامل الرقم القياسي السابق الذي عثرت عليه الـRO قبل عقد من الزمن. ويضم القمر المغطى بالحفر منذ العصور القديمة بعضا من أكبر حفر الارتدام في النظام الشمسي، بما في ذلك حفرة تمتد على مساحة تزيد عن 1500 ميل. ووفقا لمارك روبنسون كبير العلماء لكاميرات الـRO والباحث في شركة يونتيو ميشنز، فقد أدى هذا الارتدام الأخير إلى إحداث تغييرات على سطح القمر لمسافة تزيد عن 66 ميلا. وقد تناثر الغبار والتبة الصخرية في جميع الاتجاهات بزاوية أعلى مما كان متوقعا، وكان روبنسون المؤلف الرئيسي لإحدى الدراسات. استعاد رجل سوري كتبه التي كانت في مكتبته المنزلية بعد سنوات طويلة، وكان الرجل قد أخفى مكتبته المنزلية من خلال بناء جدار حولها خلال فترة اندلاع الاحتجاجات في سوريا خوفا من هجمات نظام الأسد. وبحسب معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام الرجل السوري المسن قبل فراره من النظام المخلوع في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 وتوجهه إلى الكويت بإغلاق مكتبته في منزله بحمص ببناء جدار أمامه لحماية كتبه. وبعد عودته إلى وطنه بعد نحو 15 عاما من الثورة، استعاد الرجل السوري مكتبته التي تمكن من حمايتها ببناء الجدار. وقد لاقت صورة الرجل السوري وهو يهتم الجدار لاستعادة كتبه رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتثر الصور أن مئات الكتب في المكتبة المخفية كانت سليمة.

والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من سامي جينج.

كان السيد حسن على وشك أن يرتشف قهوته في أجمل ركن من أركان منزله عندما سمع ضجة. قال لنفسه: ما هذا؟ أنصت جيدا وسمع صوت امرأة تغني بصوت عال. أمر غير معقول، لم يعد هناك احترام لدى الشباب. وللتعبير عن انزعاجه أخذ عصاه وضرب بها السقف عدة مرات بقوة، وفجأة توقف الصوت. جلس السيد حسن مرة أخرى وشرب قهوته ونظر إلى البيانو الذي أمامه وقال: كم كنت أعزف في يوم من الأيام، لقد مضى وقت طويل. وفي هذه المرة باغته صوت جرس الباب. مساء الخير سيد حسن، أنا جارتكم من الطابق العلوي لالي، لقد أحضرت لكم كعكة بسبب الإزعاج الذي سببته لك بالطبع إذا قبلت، هكذا قالت الفتاة مبتسمة. لم يكن السيد حسن يتوقع مثل هذا الأمر وقال: شكرا لك يا بنيتي، أخبريني لماذا تغنين بصوت عال دون أن تفكري في

جيرانك. فأجابت الفتاة وعيناها السوداوان الكبيرتان تلمعان: أريد أن أدخل المعهد الموسيقي، لدي امتحان غدا وكنت أستعد له، أريد أن أكون مثل مغنية الأوبرا الشهيرة ليلى جينجر في المستقبل. ولدت ليلى جينجر الملقب لديفا تركا في 10 من تشرين الأول أكتوبر 1928 في بولونوسكي بإسطنبول، وهي معروفة بأنها واحدة من أهم مغنيات السوبرانو في القرن العشرين. أمضت ليلى سنوات طفولتها في رفاهية لأنها تنحدر من عائلة ثرية، وتعلمت اللغة الفرنسية من مربيتها وتلقت تعليما واسعا في الأدب العالمي والمسرح والموسيقى. وعندما توفي والدها وهي في سن صغيرة، حاولت أن تملأ غيابه بالكتب والموسيقى، وكانت تحلم في ذلك الوقت بأن تصبح كاتبة كبيرة. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية الإيطالية في إسطنبول، التحقت بقسم الأوبرا في معهد إسطنبول الحكومي كما كان يسمى آنذاك، وبمجرد أن بدأت تعليمها وضعت نصب عينيها هدف غناء الأوبرا في أوبرا لا سكالا في إيطاليا، حيث كانت تقدم أهم عروض الأوبرا في العالم، وعملت من أجل ذلك بعزم وإصرار. بعد عامين تزوجت من إبراهيم جانجر وهو مدير بنك محترم وثري، وواصلت تعليمها، وكان زوجها يدعمها دائما طوال حياتها المهنية. وقع الحدث الذي غير حياة ليلى الشابة بشكل جذري عندما استمعت إليها السوبرانو الشهيرة أرانجي لومباردي التي جاءت إلى إسطنبول أثناء دراستها في المعهد الموسيقي ودعتها إلى أنقرة. وفي عام 1949 تقدمت لامتحانات مسرح الدولة التي كانت الأوبرا تابعة لها وفازت بها. بدأت الفنانة مسيرتها الفنية في الأوبرا عام 1950 بدور سانتوزا في أوبرا كافليريرا روستيكانا على مسرح الدولة في أنقرة، وظهرت أمام الجمهور في إيطاليا لأول مرة بهذا الدور. حدثت نقطة تحول أخرى في عام 1953، فمع توقيع اتفاقية ثقافية بين تركيا وإيطاليا، فتحت أمامها أبواب أوروبا. تم تكليف جينجر بإقامة حفل موسيقي في روما، ومنذ ذلك اليوم تحول مركز حياتها تدريجيا إلى إيطاليا. حققت حلم شبابها بالغناء في لاسكالا في ميلانو في 26 من كانون الثاني يناير عام 1957، وبالإضافة إلى موهبتها الصوتية الفريدة، كانت ليلى جينجر ناجحة للغاية في أداء الشخصيات التي جسدتها على المسرح بإحساس. وطوال مسيرتها الفنية قدمت 72 عملاً ل23 مؤلفاً موسيقياً، واستمرت في حفلاتها حتى عام 1992، وفي السنوات التالية لم تتوقف وكرست نفسها لتدريب الفنانين الشباب، وقدمت ندوات أوبرا في أنقرة واسطنبول. حصلت على العديد من الجوائز في العديد من الدول والمؤسسات. في الوقت نفسه عرضت العديد من الدول منح جنسيتها إلى ليلى جينجر، لكنها رفضتها جميعا قائلة: أنا ابنة الأناضول، وحملت جنسيتها التركية بشرف طوال حياتها. توفيت في 10 من أيار مايو عام 2008 في منزلها في ميلانو. كان حسن بيك ولالي قد تقدما في حديثهما. كانت لالي ترافق السيد حسن على البيانو، كانا يعزفان ويغنيان معا مقطوعة فريدريك شوبان أوبوس 74 المعروفة أيضا باسم بولونيز، والتي كانت ليلى جينجر قد أدتها ذات مرة.

جمع بين ليلى وحسن بك شغفهما بالموسيقى وكانا سعيدان للغاية بعثورهما على بعضهما البعض. في اليوم التالي احتفلا معا بنجاح ليلى في امتحان القبول بالمعهد الموسيقي مع اختلاف واحد، أحضر السيد حسن الكعكة هذه المرة. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى ليلى جانجر والموسيقى التي تجمل عالمنا. نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن بلك غازي ملحمة باسل مصاغ بالإيمان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. في السنوات الأولى من القرن الثاني عشر كان العالم الإسلامي يمر بفترة عصيبة، وتفتتت دولة السلاجقة العظام وضعف نفوذ الخلافة العباسية، وانشغلت البلاد الإسلامية بالصراعات الداخلية. وفي خضم هذه الاضطرابات كانت الجيوش الصليبية تعيث فسادا في الشرق الأوسط. وخلال هذه الفترة المظلمة ظهر مخلص من إمارة تركية متمركزة في خربوط بشرق الأناضول. إنه كان بلق غازي، المعروف أيضا باسم بلق غازي في بعض المصادر. حقق بلق غازي ضمانا للوحدة التركية في منطقته بالإضافة إلى انتصارات ملحمية على الصليبيين في الوقت نفسه. وكان من أبرزها انتصار معركة ساحة الدم عام 119 الذي حققه مع عمه الغازي أمير أرطغرل بماردن. وفي هذه المعركة التي دارت بالقرب من حلب هزم الجيش التركماني قوات أمير أنطاكيا بالوكالة روجر. وقد بث هذا النصر الذي سحق الصليبيين الأنطاكيين في نفوس أهل حلب شعورا بالارتياح. وعندما توفي الغازي بي عام 1122 انتقلت قيادة حلب والمناطق المحيطة بها إلى بلق غازي، وأصبح القائد الأعلى للمقاومة ضد الصليبيين في شمال سوريا. واستعاد قلعة زردان في غرب حلب من الصليبيين، ثم دخل حلب وطهرها من الحشاشين الذين كانوا يعكرون صف السلام. واستقبله أهل حلب بحفاوة، وتقديرا لخدمته منح السلطان السلجوقي بالعراق محمود إمارة حلب إلى بلق غازي ومنحه لقب غازي. وهكذا أولن بلق غازي رسميا القائد الأعلى للجيوش الإسلامية ضد الصليبيين. ومنذ ذلك الحين لم يعد مجرد بي محلي، بل أصبح حامل لواء القضية التركية الإسلامية. وكان الشيء الذي رسخ شهرة بلق غازي هو أن يهزم ويأسر أبرز قادات الصليبيين واحدا يلو الآخر. وفي اليوم 13 من شهر سبتمبر أيلول عام 1122 نصب كمينا وأسر جوسلين دي كورتيناي كونت أورفا وقريبه خاليران دوبوزية أميرة بريجيك، وأمر بتقييد هذين النبيلين الصليبيين وسجنهما في قلعة حربوت. وقد بث تحييد هذين اللوردين الفرنجيين اللذين نهبا المنطقة وظلمها مرارا ارتياحا في قلوب المسلمين. وتشير المصادر الصليبية إلى أنه مع أس جوسلين وغاليران أصبحت مقاطعة أورفا الصليبية شبه بلا قائد. وفي الواقع هز هذا النجاح غير المتوقع معنويات الصليبيين، وكسب بلق غازي مكانة مرموقة في العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، في حين تستمر تداعيات هذا النصر، أنجز بلق غازي عملا آخر سيخلده في التاريخ. ففي تاريخ 18 أبريل نيسان عام 1123 أخذ بلق غازي ملك القدس بودان دوبورغ الثاني أسيرا. وبعد توليه منصب الإمارة في حلب، وجه بلق غازي انتباهه إلى الحصون القليلة المتبقية في سوريا، وحصن الحصون في حلب والمنطقة المحيطة بها موحدا جميع الإمارات التركمانية المحيطة تحت راية الجهاد. وحاصر هذا الجيش الإسلامي الموحد أولا قلعة أعزاز التي كان يسيطر عليها الصليبيون. وعلى الرغم من

الفشل في الاستيلاء على أعزاز بسبب هجوم مضاد من الصليبيين أثناء الحصار، إلا أن بلكازي لم يتنازل عن فتحها. وبعد عودته إلى حلب وإكمال استعداداته، ألحق هزيمة ثقيلة أخرى بالصليبيين في مشهالة واستولى على قلعة مجدد. ثم حول انتباهه إلى حاكم منبج الذي خان المسلمين في شمال شرقي حلب، وسعى للاستيلاء على القلعة بالرغم من تمرد بوزوقلو حسن بن جمشتكين الذي كان يسيطر على قلعة منبج. وحاصر بلكازي قلعة منبج وهزم أيضا القوات الصليبية في مناطق مرعش وأورفا وأنطاكيا. وفي المعركة التي جرت بالقرب من منبج في تاريخ 5 مايو عام 1124، هزم جيش الصليبيين الذي بلغ قوامه 10,000 مقاتل وهمشه من الميدان. وعقب هذا الانتصار أثناء محاصرة منبج، عاد بلكازي مع جيشه إلى القلعة، وقضى مساء انتصاره في الخيام حتى الصباح في الصلاة والعبادة. وبينما كان الأمير المجاهد يخطط لهجوم جديد على الأسوار في اليوم التالي، وقع حدث غير متوقع أنهى هذا المشهد التاريخي بحزن. وأطلق سهم من داخل القلعة، لسوء الحظ أصاب بلكازي وأصيب بهذا السهم في تاريخ 6 مايو عام 1124، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وشرب بلكازي سيف الإسلام الذي لا يقهر شربة الشهادة أمام منبج، ونقل جثمانه إلى حلب ودفن بجوار مقام إبراهيم. وهكذا التغى هذا الرجل الشجاع الذي حمى الإسلام طوال حياته بمثواه الأبدي، بجانب مرتبة روحية بعد وفاته أيضا. يعطل بلكازي مثالا بارزا على قدرة الأمة التركية على التوحد في الأوقات الصعبة، وظهر في وقت عانى فيه المسلمون من أزمة قيادية، موحدا القبائل التركمانية المتفرقة تحت لوائه، ولم يتردد في التضحية بحياته من أجل القضية التركية الإسلامية. واجتمع في شخص بلكازي حب الوطن والإيمان والشجاعة، وتشير المصادر بشكل خاص إلى تحقيقه عدالة وسلاما لا مثل لهما لبلاده، ومعاملته الرحيمة حتى لغير المسلمين من رعاياه. وأظهر نضال بلكازي أن أجدادنا مهما بلغت قوتهم وكثرتهم قاوموا العدو بإيمان وشجاعة. وبلكازي منارة أمل أمتنا خلال الحروب الصليبية، لا تزال تنير كشولة استقلال في قلوب الأمة التركية اليوم. وإرثه هو الوعي بالتمسك بقيمنا الوطنية والروحية والكفاح بلا كلل ضد التهديدات الخارجية. وما دمنا نتصرف بهذا الوعي، سيبقى الأعضاء الذين اعتبرهم بلكازي حلما مخيفا بعيدين عنا، وستبقى وحدتنا وتضامننا راسخين. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

موجز لبعض الأنباء أدانت وزارة الخارجية محاولة الحوثيين محاجمة مدينة المكرمة بطائرة مسيرة وجددت طعمها لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها. صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شريك بشأن الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة قائلا الإساءة إلى مكة المكرمة تعني الإساءة إلى جميع المسلمين. أعلن عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن بزيارة إلى كل من مدينة كابول وقندهار في أفغانستان. سيداتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين

الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومسمى اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث وأنا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 17 من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف في يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناديل للعالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. التقى إبراهيم كولن رئيس جهاز الاستخبارات الوطني بقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير والمدير العام للاستخبارات الباكستانية عاصم مالك، وذلك خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد. ووفقا لمصادر أمنية، فقد توجه كولن إلى إسلام آباد عقب زيارة قام بها إلى أفغانستان. وإلى جانب لقائه بكل من منير ومالك، استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية كولن، وتناولت المباحثات واقع العلاقات الثنائية بين تركيا وباكستان وفرص التعاون المستقبلي فضلا عن التطورات الإقليمية والعالمية. كما جرى خلال المحادثات تقييم الديناميكيات الأمنية وتصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط في أعقاب الصراع بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى جانب بحث التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية لهذه الحرب على دول المنطقة ومناقشة مخاطر امتداد الصراع إلى دول ومناطق أخرى. وفي هذا السياق كانت المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي جراء التوترات والأحداث الأخيرة بين اليمن والمملكة العربية السعودية من بين الموضوعات التي طرحت للنقاش خلال الاجتماعات. وخلال الاجتماعات سلط الضوء على أهمية اتفاقية مكة للتفاعل المشترك التي تضع أساسا للتوافق بين الأطراف في سياق استعادة الاستقرار الإقليمي، كما أبرزت الأدوار التي تؤديها كل من تركيا وباكستان في تهدئة التوترات والحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة. وجرى التأكيد على أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لحل التوترات بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار على غرار ما دابت عليه في الماضي. وعلاوة على ذلك، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القائم رفيع المستوى بين تركيا وباكستان في مجالي الأمن والاستخبارات، مع التأكيد على وقوف تركيا إلى جانب باكستان في مكافحة الإرهاب ومواصلة دعم تعزيز قدراتها. أدانت وزارة الخارجية محاولة الحوثيين مهاجمة مدينة مكة المكرمة بالطائرات المسيرة، وجددت دعمها لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها. علقت تركيا على محاولة الهجوم بالطائرات المسيرة على مكة المكرمة، وتضمن بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية ما يلي: ندين بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي شنه الحوثيون مستهدفين مدينة مكة المكرمة، ونجدد دعمنا لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، ونؤكد مرة أخرى تضامننا مع المملكة العربية السعودية. كما نكرر دعوتنا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد أيضا الاستقرار والأمن الإقليميين، وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها زيادة تصعيد التوتر. صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شليك بشأن الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة قائلا: الإساءة إلى مكة المكرمة تعني الإساءة إلى جميع المسلمين. هذا وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شليك محاولة الاعتداء على مكة المكرمة. وفي رده على هذه القضية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صرح شليك بما يلي: الإساءة إلى مكة المكرمة تعني الإساءة إلى جميع المسلمين، وإن الهجمات التي تستهدف مكة المكرمة وغيرها من المدن في المملكة العربية السعودية لا تخدم أي غرض سوى خدمة مصالح من يكونون العطاء للمسلمين. أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقريرها الجديد ضمن فعاليات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن المدنيين في إيران يقعون ضحية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

تكبها حكومتهم فضلا عن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ويسلط التقرير الطابع على أن الغم العنيف الذي شنته الحكومة الإيرانية على احتجاجات عامي 2025-2026 يمثل تصعيدا غير مسبوق مقارنة بالتدخلات السابقة، إذ اتسم باستخدام واسع النطاق للقوى المميتة وحملات اعتقال واسعة النطاق أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. كما يعتقد التقرير، القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على وصول المتظاهرين إلى الإنترنت فضلا عن تزايد استخدامها لعقوبة الإعدام. ويذكر التقرير

0: 28 فبراير شباط التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل وجدنا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في غارتين جويتين مفصلتين أسفلت عن مقتل ما لا يقل عن 178 مدنيا بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى هجمات عشوائية تسببت في وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات المدنية. ودعت إيران والولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والجرائم وتقديم تعويضات كاملة للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أتلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات للصحافة لدى نزوله من طائرته في ولاية كاليفورنيا كارولاينا الشمالية حيث كان متوجهاً إليها لحضور فعالية. وذكر ترامب أن الإدارة الإيرانية تواصلت معهم مباشرة للتواصل إلى اتفاق مؤكداً رغبة طهران في إبرام صفقة. وعندما سئل عن المرحلة التي وصلت إليها الولايات المتحدة في الحرب أجاب ترامب آمل أن نكون نقترب من نهاية الحرب. وفي حديثه عن رغبة إيران القوية في التوصل إلى اتفاق قال ترامب لننتظر ونرى كيف ستسير الأمور. وفيما رد رده على سؤال إن كان قد تلقى معلومات من إيران مباشرة أم غير وسطاء أجاب بأنه تلقى المعلومات مباشرة. نزح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية نتيجة الاشتباكات التي اندلعت مع الحوثيين خلال النصف الأول من شهر سبتمبر أيلول. وأفاد بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات اللاجئين اليمنية أن 122,297 شخصا من 17,852 عائلة نزحوا ما بين 1 و15 سبتمبر أيلول. وسلط البيان الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية مشيرا إلى أن تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مواقع كانت تسيطر عليها القوات الحكومية سابقا قد أدى إلى تغييرات في خطوط السيطرة قرب البحر الأحمر وباب المندب. علق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار قائلا سئم الشعب الأمريكي ومل من تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. انتقد السيناتور ساندرز الذي يمثل ولاية فارمونت والمعروف بموقفه المنعهد للحرب قرار إدارة دونالد ترامب ببيع شحنة كبيرة من الأسلحة لإسرائيل وذلك في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وقال ساندرز سئم الشعب الأمريكي ومال من تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والآن يصر ترامب على الموت قدما في هذه السياسة من خلال إرسال قنابل بقيمة 2.8 مليار دولار إلى حكومة نتنياهو المتطرفة باستخدام أموال دافية الضرائب لدينا. وشدد ساندرز على أن صفقة الأسلحة هذه غير مقبولة مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الكونغرس من أجل عدم إتمامها. وكانت تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية أفادت بأن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي بموافقتها على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار. وبناء على ذلك منحت الإدارة الأمريكية الطابع الأخضر لبيع 20,000 قنبلة من طراز MQ-84 و 20,000 قنبلة من طراز BLU-117 لإسرائيل حيث تزن كل منها حوالي طن واحد. كما تتضمن العزمة الموافقة على بيع 20,000 رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000 Penetrator. وفي حال إتمامها ستعد صفقة الأسلحة هذه أكبر صفقة ذخائر من حيث صنف واحد تبرمها الولايات المتحدة مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، وستتم الصفقة في إطار

المساعدات العسكرية الخارجية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها نحو 3.3 مليار دولار، وبالتالي سيتحمل دافئ الضرائب الأمريكيون تكلفتها. وفقا لتقرير علمي شامل، ذاب نحو 12.5 تريليون طن من الجليد من الأنهار الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا منذ عام 1979، ويعني هذا الكم من الماء المتجمد أنه يكفي لتكوين طبقة من الجليد بعمق 5 أقطام على كامل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا للدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة Scientific Data، فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض يسرع ذوبان أكبر صفحتين جليدتين على كوكب الأرض. ويعود 5 أساس هذا الذوبان ليس إلى الهواء الساخن بل إلى المياه الأكثر دفئا التي تنهش الصفائح الجليدية من الأسفل والجوانب و تدفق الانهار الجليدية نحو المحيطات. وأشار معيد الدراسة إلى أن هذا الوضع يحمل أنباء سيئة بشأن ارتفاع مستويات سطح البحر في المستقبل. وقال إريك رينغوت عالم الجليد في جامعة كاليفورنيا بمدينة إيروان والمشارك في إعداد الدراسة، الصفائح الجليدية تذوب بسرعة، إننا نذيب المناطق القطبية ومستوى سطح البحر يرتفع على مستوى العالم، مما سيزيد من هشاشة المناطق الساحلية وتأثرها. اكتشف العلماء حفرة على سطح القمر أكبر حجما من مدرج الكولوسيوم في روما تشكلت نتيجة ارتدام قوي وقع قبل عامين ولم يتم رصده في البداية. ويتميز هذا التجويف ذات الحواف الحادة والذي يبلغ عرضه نحو 7222 مترا وعمقه 43 مترا بكونه أكبر حفرة ارتدام معروفة تشكلت في النظام الشمسي في الآونة الأخيرة. وذكر الباحثون أنه يقدر حدوث حدث بهذا الحجم مرة واحدة فقط كل 132 عاما تقريبا، مؤكدين أنه يشكل كنزا معلوماتيا في وقت تسعد فيه وكالة ناسا لإقامة قاعدة للرواد على القمر. وكان قد كتب العلماء في إحدى الدراستين المتعلقتين بالموضوع والتين نشرتا يوم الأربعاء في مجلة Science Advances، يمثل هذا الحدث ملاحظة نادرة إحصائيا بل إنها في الواقع تحدث مرة واحدة في العمر. ورصدت مركبة استطلاع القمر المدارية التابعة لناسا الحفرة على الجانب المواجه للأرض من القمر في أيار مايو عام 2024 بعد وقت قصير من ارتدام كويكب أو جزء من مذنب، ولم تتمكن التلسكوب الأرضية والفضائية من رصد هذا الارتدام على القمر في لحظة وقوعه، ولم يلاحظ وجود هذه الحفرة في الصور ذات الزاوية الواسعة التي التقطتها مركبة الأوريو وسط كثافة البيانات حتى أب أغسطس عام 2025. وقد جمعت المركبة الفضائية صورا أكثر تفصيلا في الخريف الماضي، وتم تأكيد هذا الاكتشاف في أوائل هذا العام. وتعد الحفرة التي تحمل اسم الراحل توماس مايك غيتس المدير السابق لمعهد القمر والكواكب في هوستن أكبر بثلاثة أطراف من حامل الرقم القياسي السابق الذي عثرت عليه الRO قبل عقد من الزمن. ويضم القمر المغطى بالحفر منذ العصور القادمة بعضا من أكبر حفر الارتدام في النظام الشمسي، بما في ذلك حفرة تمتد على مساحة تزيد عن 1500 ميل. ووفقا لمارك روبنسون كبير العلماء لكاميرات الRO والباحث في شركة يونتيو ميشنز، فقد أدى هذا الارتدام الأخير إلى إحداث تغييرات على سطح القمر لمسافة تزيد عن 66 ميلا. وقد تناثر الغبار والتربة الصخرية في جميع الاتجاهات بزاوية أعلى مما كان متوقعا، وكان روبنسون المؤلف الرئيسي لإحدى الدراسات.
استعاد رجل سوري كتبه التي كانت في مكتبته المنزلية بعد سنوات طويلة، وكان الرجل قد أخفى مكتبته المنزلية من خلال بناء جدار حولها خلال فترة اندلاع الاحتجاجات في سوريا خوفا من هجمات نظام الأسد. وبحسب معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام الرجل السوري المسن قبل فراره من النظام المخلوع في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 وتوجهه إلى الكويت بإغلاق مكتبته في منزله بحمص ببناء جدار أمامه لحماية كتبه. وبعد عودته إلى وطنه بعد نحو 15 عاما من الثورة، استعاد الرجل السوري مكتبته التي تمكن من حمايتها ببناء الجدار. وقد لاغت صورة الرجل السوري وهو يهدم الجدار لاستعادة كتبه رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتسر الصور أن مئات الكتب في المكتبة المخفية كانت سليمة، لم تتأثر بالرطوبة أو التلف، بقيت على حالتها الأصلية. هذا وفي أعقاب الاحتجاجات التي بدأت في سوريا عام 2011، كان قد أجبر ملايين الأشخاص على مغادرة بلادهم بسبب هجمات نظام الأسد. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من سامي جينج.

كان السيد حسن على وشك أن يرتشف قهوته في أجمل ركن من أركان منزله عندما سمع ضجة. قال لنفسه: ما هذا؟ أنصت جيدا وسمع صوت امرأة تغني بصوت عال. أمر غير معقول، لم يعد هناك احترام لدى الشباب. وللتعبير عن انزعاجه أخذ عصاه وضرب بها السقف عدة مرات بقوة، وفجأة توقف الصوت. جلس السيد حسن مرة أخرى وشرب قهوته ونظر إلى البيانو الذي أمامه وقال: كم كنت أعزف في يوم من الأيام، لقد مضى وقت طويل. وفي هذه المرة باغته صوت جرس الباب. مساء الخير سيد حسن، أنا جارتكم من الطابق العلوي لالي، لقد أحضرت لكم كعكة بسبب الإزعاج الذي سببته لك بالطبع إذا قبلت، هكذا قالت الفتاة مبتسمة. لم يكن السيد حسن يتوقع مثل هذا الأمر وقال: شكرا لك يا بنيتي، أخبريني لماذا تغنين بصوت عال دون أن تفكري في جيرانك؟ فأجابت الفتاة وعيناها السوداوان الكبيرتان تلمعان: أريد أن أدخل المعهد الموسيقي، لدي امتحان غدا وكنت أستعد له، أريد أن أكون مثل مغنية الأوبرا الشهيرة ليلى جينجر في المستقبل. ولدت ليلى جينجر الملقب لديفا تركا في 10 من تشرين الأول أكتوبر 1928 في بولونوسكي بإسطنبول، وهي معروفة بأنها واحدة من أهم مغنيات السوبرانو في القرن العشرين. أمضت ليلى سنوات طفولتها في رفاهية لأنها تنحدر من عائلة ثرية، وتعلمت اللغة الفرنسية من مربيتها وتلقت تعليما واسعا في الأدب العالمي والمسرح والموسيقى. وعندما توفي والدها وهي في سن صغيرة، حاولت أن تملأ غيابه بالكتب والموسيقى، وكانت تحلم في ذلك الوقت بأن تصبح كاتبة كبيرة. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية الإيطالية في إسطنبول، التحقت بقسم الأوبرا في معهد إسطنبول الحكومي كما كان يسمى آنذاك، وبمجرد أن بدأت تعليمها وضعت نصب عينيها هدف غناء الأوبرا في أوبرا لا سكالا في إيطاليا، حيث كانت تقدم أهم عروض الأوبرا في العالم، وعملت من أجل ذلك بعزم وإصرار. بعد عامين تزوجت من إبراهيم جانجر وهو مدير بنك محترم وثري، وواصلت تعليمها، وكان زوجها يدعمها دائما طوال حياتها المهنية. وقع الحدث الذي غير حياة ليلى الشابة بشكل جذري عندما استمعت إليها السوبرانو الشهيرة أرانجي لومباردي التي جاءت إلى إسطنبول أثناء دراستها في المعهد الموسيقي ودعتها إلى أنقرة. وفي عام 1949 تقدمت لامتحانات مسرح الدولة التي كانت الأوبرا تابعة لها وفازت بها. بدأت الفنانة مسيرتها الفنية في الأوبرا عام 1950 بدور سانتوزا في أوبرا كافليريرا روستيكانا على مسرح الدولة في أنقرة، وظهرت أمام الجمهور في إيطاليا لأول مرة بهذا الدور. حدثت نقطة تحول أخرى في عام 1953، فمع توقيع اتفاقية ثقافية بين تركيا وإيطاليا فتحت أمامها أبواب أوروبا. تم تكليف جينجر بإقامة حفل موسيقي في روما، ومنذ ذلك اليوم تحول مركز حياتها تدريجيا إلى إيطاليا. حققت حلم شبابها بالغناء في لاسكالا في ميلانو في 26 من كانون الثاني يناير عام 1957، وبالإضافة إلى موهبتها الصوتية الفريدة، كانت ليلى جينجر ناجحة للغاية في أداء الشخصيات التي جسدتها على المسرح بإحساس. وطوال مسيرتها الفنية قدمت 72 عملاً ل23 مؤلفاً موسيقياً، واستمرت في حفلاتها حتى عام 1992، وفي السنوات التالية لم تتوقف وكرست نفسها لتدريب الفنانين الشباب، وقدمت ندوات أوبرا في أنقرة واسطنبول. حصلت على العديد من الجوائز في العديد من الدول والمؤسسات. في الوقت نفسه عرضت العديد من الدول منح جنسيتها إلى ليلى جينجر، لكنها رفضتها جميعا قائلة: أنا ابنة الأناضول. وحملت جنسيتها التركية بشرف طوال حياتها. توفيت في 10 من أيار مايو عام 2008 في

منزلها في ميلانو. كان حسن بيك ولالي قد تقدما في حديثهما. كانت لالي ترافق السيد حسن على البيانو. كانا يعزفان ويغنيان معا مقطوعة فريدريك شوبان أوبوس 74 المعروفة أيضا باسم بولونيز، والتي كانت ليلى جينجر قد أدتها ذات مرة.

جمع بين ليلى وحسن بك شغفهما بالموسيقى، وكانا سعيدان للغاية بعثورهما على بعضهما البعض. في اليوم التالي احتفلا معا بنجاح ليلى في امتحان القبول بالمعهد الموسيقي مع اختلاف واحد، أحضر السيد حسن الكعكة هذه المرة. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى ليلى جانجر والموسيقى التي تجمل عالمنا. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن بلك غازي ملحمة باسل مصاغ بالإيمان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. في السنوات الأولى من القرن الثاني عشر كان العالم الإسلامي يمر بفترة عصيبة، وتفتتت دولة السلاجقة العظام وضعف نفوذ الخلافة العباسية، وانشغلت البلاد الإسلامية بالصراعات الداخلية. وفي خضم هذه الاضطرابات كانت الجيوش الصليبية تعيث فسادا في الشرق الأوسط. وخلال هذه الفترة المظلمة ظهر مخلص من إمارة تركية متمركزة في خربوط بشرق الأناضول. إنه كان بلق غازي، المعروف أيضا باسم بلق غازي في بعض المصادر. حقق بلق غازي ضمانا للوحدة التركية في منطقته، بالإضافة إلى انتصارات ملحمية على الصليبيين في الوقت نفسه. وكان من أبرزها انتصار معركة ساحة الدم عام 119 الذي حققه مع عمه الغازي أمير أرطغرل بماردن. وفي هذه المعركة التي دارت بالقرب من حلب هزم الجيش التركماني قوات أمير أنطاكيا بالوكالة روجر. وقد بث هذا النصر الذي سحق الصليبيين الأنطاكيين في نفوس أهل حلب شعورا بالارتياح. وعندما توفي الغازي بي عام 1122 انتقلت قيادة حلب والمناطق المحيطة بها إلى بلق غازي، وأصبح القائد الأعلى للمقاومة ضد الصليبيين في شمال سوريا. واستعاد قلعته زردان في غرب حلب من الصليبيين، ثم دخل حلب وطهرها من الحشاشين الذين كانوا يعكرون صف السلام. واستقبله أهل حلب بحفاوة، وتقديرا لخدمته منع

السلطان السلجوقي بالعراق محمود إمارة حلب إلى بلك غازي ومنحه لقب غازي. وهكذا أعلن بلك غازي رسميا القائد الأعلى للجيوش الإسلامية ضد الصليبيين. ومنذ ذلك الحين لم يعد مجرد بي محلي بل أصبح حامل لواء القضية التركية الإسلامية. وكان الشيء الذي رسخ شهرة بلك غازي هو أن يهزم ويأسر أبرز قادات الصليبيين واحدا يلو الآخر. وفي اليوم 13 من شهر سبتمبر أيلول العام 1122 نصب كمينا وأسر جوسلين دي كورتيناي كونت أورفا وقريبه خاليران دوبوزية أميرة بريجيك، وأمر بتقييد هذين النبيلين الصليبيين وسجنهما في قلعة هاربوت. وقد بث تهيد هذين اللوردين الفرنجيين اللذين نهبا المنطقة وظلمها مرارا ارتياحا في قلوب المسلمين. وتشير المصادر الصليبية إلى أنه مع أس جوسلين وغاليران أصبحت مقاطعة أورفا الصليبية شبه بلا قائد. وفي الواقع هز هذا النجاح غير المتوقع معنويات الصليبيين وكسب بلك غازي مكانة مرموقة في العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك في حين تستمر تداعيات هذا النصر أنجز بلك غازي عملا آخر سيخلده في التاريخ. ففي تاريخ 18 أبريل نيسان عام 1123 أخذ بلك غازي ملك القدس بودان دوبورغ الثاني أسيرا. وبعد توليه منصب الإمارة في حلب وجه بلك غازي انتباهه إلى الحصون القليلة المتبقية في سوريا، وحصن الحصون في حلب والمنطقة المحيطة بها موحدا جميع الإمارات التركمانية المحيطة تحت راية الجهاد. وحاصر هذا الجيش الإسلامي الموحد أولا قلعة أعزاز التي كان يسيطر عليها الصليبيون. وعلى الرغم من الفشل في الاستيلاء على أعزاز بسبب هجوم مضاد من الصليبيين أثناء الحصار، إلا أن بلك غازي لم يتنازل عن فتحها. وبعد عودته إلى حلب وإكمال استعداداته ألحق هزيمة ثقيلة أخرى بالصليبيين في مشهالة واستولى على قلعة مجدد. ثم حول انتباهه إلى حاكم منبج الذي خان المسلمين في شمال شرقي حلب، وسعى للاستيلاء على القلعة بالرغم من تمرد بوزوقلو حسن بن جمشتكين الذي كان يسيطر على قلعة منبج. وحاصر بلك غازي قلعة منبج وهزم أيضا القوات الصليبية في مناطق مرعش وأورفا وأنطاكيا. وفي المعركة التي جرت بالقرب من منبج في تاريخ 5 مايو أيار عام 1124 هزم جيش الصليبيين الذي بلغ قوامه 10,000 مقاتل وهمشه من الميدان. وأغرب هذا الانتصار أثناء محاصرة منبج عاد بلك غازي مع جيشه إلى القلعة، وقضى مساء انتصاره في الخيام حتى الصباح في الصلاة والعبادة. وبينما كان الأمير المجاهد يخطط لهجوم جديد على الأسوار في اليوم التالي، وقع حدث غير متوقع أنهى هذا المشهد التاريخي بحزن. وأطلق سهم من داخل القلعة، لسوء الحظ أصاب بلك غازي وأصيب بهذا السهم في تاريخ 6 مايو أيار عام 1124 ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وشرب بلك غازي سيف الإسلام الذي لا يقهر شربة الشهادة أمام منبج، ونقل جثمانه إلى حلب ودفن بجوار مقام إبراهيم. وهكذا التغى هذا الرجل الشجاع الذي حمى الإسلام طوال حياته بمثواه الأبدي بجانب مرتبة روحية بعد وفاته أيضا. يعد بلك غازي مثالا بارزا على قدرة الأمة التركية على التوحد في الأوقات الصعبة، وظهر في وقت عانى فيه المسلمون من أزمة قيادية موحدا القبائل التركمانية المتفرقة تحت لوائه ولم يتردد

في التضحية بحياته من أجل القضية التركية الإسلامية. واجتمع في شخص بلك غازي حب الوطن والإيمان والشجاعة. وتشير المصادر بشكل خاص إلى تحقيقه عدالة وسلاما لا مثل لهما لبلاده ومعاملته الرحيمة حتى لغير المسلمين من رعاياه. وأظهر نضال بلك غازي أن أجدادنا مهما بلغت قوتهم وكثرتهم قاوموا العدو بإيمان وشجاعة. وبلك غازي منارة أمل أمتنا خلال الحروب الصليبية لا تزال تنير كشولة استقلال في قلوب الأمة التركية اليوم. وإرثه هو الوعي بالتمسك بقيمنا الوطنية والروحية والكفاح بلا كلل ضد التهديدات الخارجية. وما دمنا نتصرف بهذا الوعي سيبقى الأعضاء الذين اعتبرهم بلك غازي حلما مخيفا بعيدين عنا، وستبقى وحدتنا وتضامننا راسخين. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

موجز لبعض الأنباء أدانت وزارة الخارجية محاولة الحوثيين محاجمة مدينة المكرمة بطائرة مسيرة، وجددت دعمها لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها. صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شلك بشأن الهجوم الذي استهدف مكة المكرمة قائلا: الإساءة إلى مكة المكرمة تعني الإساءة إلى جميع المسلمين. أعلن عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كالن بزيارة إلى كل من مدينة كابول وقندهار في أفغانستان. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5

Helali Tahmili Tatbiki TRT-DINLE. Elmen bianna unwan al-barid al-elektroni arabiyat trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على عداد البث وانا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات هنا صوت تركيا.